0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: وكل أيام التشريق ذبح، dan semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

فيهن الحجة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حجي adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: وقال لفتي ما تقومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دامها يغفر لك ما سلف من ذنوبك رواه الحكيم وصحه. Berdirilah kamu untuk hewan kurbanmu. Saksikanlah, sesungguhnya dimulai tetesan pertama kali dari kurban akan memintakan ampunan padamu atas dosa-dosamu yang lampau. Hadis riwayat Hakim.